شباب رايك دي شفاله بس كان في نجنيه شباب رايك دي بلاي دار جيجان بلاي دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار دار

مساء الخير مستمعينا الأحباء وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة السادسة إلى السابعة مساء من الشريف ودائما نرحب بكم وبإتصالاتكم وبأراءكم تليفون الإذاعة 974-7055 974-7055. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شدياك وبرنامج أقوال وحكم وأيضا هنكون في مقابلة مع الأديب والصحفي الأستاذ هاني الترك وفقرة أخرى فكونوا مع

اهلا بكم مستمعينا الاعزاء اينما كنتم من راديو 2 تريبل او على موجة 98.5 اف ام نحييكم ودائما معكم كل يوم سبت من الساعة 6 مساء الى الساعة 7 معكم خلال هذه الفترة الاذاعية منال شريف ولقد استمعنا الى الفنان عمرو دياب وانت الحظ اما الان فلنستمع للفنان بهاء سلطان واغنية تعالى دلعك

مزاجي حلو وشكلي حلو عليا كده لايق مترستق والانبساط لازق لي لزقه ده مصدق اللي مزمزق جاي نحل لو خدتك

0: وإيه الناس الحلوة دي
1: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
1: اطمن خالص صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423 او زورونا على العنوان التالي 297 بلاكسل ستريت جرانفيل دلوود فارماسي براود سبونسر اوف 2000 شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار حول اليوم وتستلم في نفس اليوم اسألوا تعرفه ده أكبر برهان وإوعى تنسى تقول راديو 2000 تاخد التحويل ببلاش للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 02-8764-3213 02-8764-3213 أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة Proud Sponsor of 2000
3: Optimum Smile Dental Clinic
1: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية
3: Optimum Smile Dental Clinic
1: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار معالجة اللثة تنظيف وتبييض الأسنان حشو وزراعة طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان اذكر راديو 2000 تحصل على أشعة فحص تنظيف ب $99 فقط لا غير
3: Optimum Smile Dental Clinic
1: في خدمتكم دائما احجز الآن تليفون
3: 0414-723-233 0414-723-233
1: أو زورونا على العنوان التالي
3: 57 Ware Street Fairfield Optimum Smile Dental Clinic Proud sponsor of Radio 2000
4: الآن مستمعينا الأحباء مع برنامج أقوال وحكم للدكتور إيميل شدياق
5: سيداتي سادتي أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم يعده ويقدمه لكم إيميل شدياق المتفائل رجل يسقط من أعلى برج وبينما هو في منتصف سقوطه يقول أنا لم أصب بعد المتشائم شخص يرى أن التاء آخر حرف في كلمة موت دون أن يربطها لتكون آخر حرف بكلمة حياة المجرم شخص كغيره لكن تم القبض عليه متلبسا المدير رجل يأتي متأخرا عندما تكون باكرا ويأتي باكرا عندما تكون متأخرا السياسي رجل يهز يدك قبل الانتخابات وثقتك بعدها المرأة بندقية إن أجدت الإمساك بها ملكت عالمك وإن فقدت السيطرة عليها أرسلت رصاصتها إلى قلبك قديما قالوا حياة الإنسان هي القصة الوحيدة التي يكتب القدر نهايتها السعادة كالثروة ليس من حقك أن تستمتع بها دون أن تعمل لإنتاجها إن الابتسامة لا تكلفنا شيئا ولكنها تأتي بالكثير جاء طبيب لخطبة فتاة ولكنها عندما علمت بوظيفة والدته اشترطت أن لا تحضر والدته الزفاف لكي تقبل إتمام الزواج فاحتار الشاب في أمره وقرر أن يلجأ إلى أستاذ له في الجامعة ليستشيره وعندها سأله ولماذا هذا الشرط فأجاب في خجل أبي توفي عندما كنت بالسنة الأولى من عمري ووالدتي عاملة بسيطة تغسل ثياب الناس لتنفق على تربيتي ولكن هذا الماضي يسبب لي الكثير من الحرج وعلي أن أبدأ حياتي الآن فقال له أستاذه لي عندك طلب صغير وهو أن تغسل يدي والدتك حالما تذهب إليها ثم عد للقاء غدا وعندها سأعطيك رأيي وبالفعل عندما ذهب للمنزل طلب من والدته أن تدعه يغسل يديها بدأ بغسل يدي والدته ببطء وكانت دموعه تتساقط لمنظرهما كانت المرة الأولى التي يلاحظ فيها كم كانت يديها مجعدتين فيهما بعض الكدمات التي كانت تجعل الأم تنتفض حين يلامسها الماء بعد انتهائه من غسل يدي والدته لم يستطع الانتظار لليوم التالي ولكن تحدث مع أستاذه على الهاتف قائلا أشكرك فقد حسمت أمري لن أضحي بأمي من أجل يومي فلقد ضحت بعمرها من أجل غدي لن تنعمي بخير ابن إلا بعد أن تجعلي زوجك خير ابن لأمه ما أجمل هذه الأمثلة كل وردة تنزعج من خطر أصابع تسعى لقطفها وتنزعج أكثر من أمان يتركها تذبل على غصنها لا تستطيع أن تضحك وتكون قاسيا في آن واحد لا يحسد الثرثار إلا الأصم الصفات الخيرة في الإنسان تحتاج إلى تربة مناسبة وظروف مواتية كي تنمو وتزدهر أمل بلا عمل شجرة بلا ثمر إذا سادت التقوى في القلوب ساد الجمال في الطبع إذا طلبت النجاح دون أن تجد في سبيله تكون كمن يحصد حقلا لم يزرعه يمكننا العيش طويلا ضعفي عمرنا لو أننا خلال النصف الأول من حياتنا لم نتخذ عادات تقصر من النصف الثاني الأمل حاسة تكمن داخل كل إنسان تدعوه إلى حب الحياة ليس في الحب إلا قانون واحد وهو أن تمنح السعادة لمن تحب من يلتمس العدل من الآخرين ينبغي أن يكون هو عادلا جلس جماعة يأكلون وفجأة حضر طفيلي يضايقهم كثيرا لأنه تعود أن يفاجئهم ساعة طعامهم فاغتاظوا حين شاهدوه قادما واتفقوا أن يتكلفوا له الغضب إذا جاء وألا يدعوه إلى الطعام ولما جلس سكتوا فلم يكلموه ولم يدعوه إلى الطعام وانتظر أن يدعى إلى الطعام وطال انتظاره لكن لم يتحقق ما يرجوه فبادرهم متسائلا متى تأكلون؟ فردوا جميعا كما اتفقوا فيما بينهم نأكل طعاما مسموما لأننا تضايقنا من الدنيا ونريد أن نرحل حينئذ هجم على الطعام وهو يقول إذن آكلوا كي أرحل معكم فلا خير في الحياة بعدكم قيل إن رجلا من مدينة أصفهان كان عندنا رجل أعمى يطوف ويسأل فأعطاه مرة إنسان رغيفا فقال له وهو يدعو أحسن الله إليك وبارك عليك وجزاك خيرا ورد غربتك فقال له الرجل ولما ذكرت الغربة في دعائك ومن أعلمك أني غريب فقال الأعمى الآن لي ها هنا 20 سنة ما ناولني أحد رغيفا صحيحا حكمة اليوم قال الإمام الشافعي ضحكت فقالوا ألا تحتشم بكيت فقالوا ألا تبتسم بسمت فقالوا يرائي بها عبست فقالوا بدا ما كتم صمت فقالوا كليل اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم حلمت فقالوا صنيع الجبان ولو كان مقتدرا لانتقم بسلت فقالوا لطيش به وما كان مجترئا لو حكم يقولون شذ إذا قلت لا وإمعة حين وافقتهم فأيقنت أني مهما أرد رضا الناس لا بد من أن أذم بهذا ينتهي برنامج أقوال وحكم أعده وقدمه لكم إميل شدياق.

توقعات الأبراج من راديو 2 تريبل او. برج الحمل، مهما حاول بعضهم تشويه صورتك لن ينجحوا، لأنك تملك رصيدا ناجحا. لا تكن أنانيا، فالشريك يستحق منك معاملة أفضل وأكثر نضجا. لا تعتمد على النصائح لتحسين صحتك. الثور، لن تخسر مكانك، فالأفكار غزيرة ولامعة، تلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلبات. تعبر عن أفكارك وأراءك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك أكثر فأكثر. قد تمر بأمور مخيبة للأمال، وربما تحمل فوضى وعدم رضا، ما ينعكس سلبا على وضعك الصحي. الجوزاء، تأثيرات إيجابية وجيدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية، وتوصل للهدف قريبا. تتحسن الأوضاع مع الشريك، وذلك بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما فترة بسبب تدخلات الآخرين. لا تورط نفسك في أمور لا ناقة فيها ولا جمل. السرطان، لقاءات عديدة يشكل بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزا. المتغيرات أكثر تنوعا، الارتباط قد يكون هو الحل الأنسب، لكن اختيار الشريك المناسب هو الأهم. قد يترافق الوضع المهني مع بعض الضغوط العائلية، وقد يكون ذلك بسبب تراجع في العلاقات. الأسد، إذا كان عملك يتطلب منك مجازفة أو يضعك أمام أخطار معينة، عليك الحرص الشديد وتجنب المتاعب. عليك بذل كل ما في وسعك للوقوف إلى جانب الحبيب. تحلو اللقاءات والجلسات الرومانسية بينكما بعد غسل القلوب ومناقشة كل الأمور العالقة. العذراء، حاذر التدخل في شؤون الآخرين، قد تعرض بتصرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل. تبدو في بوادر خير وانفراج، ولا سيما إذا كانت العلاقة تعاني تراجعا أو فتورا. تتحسن الأوضاع تدريجيا. الميزان، من غير المعقول أن تفوت عليك فرصة النجاح بالتقدم ارتجاليا ومن دون تحضير مسبق. قد تعرف انفراجا على صعيد المفاوضات يكون هذا الأسبوع ثقيلا نوعا ما، لأنه يسمح بتراكم بعض المشاعر السلبية التي قد تشتد في أكثر الأيام توترا. العقرب، تكون موقع تقديرا واحتراما مميز، وتكسب ثقة من كان يتصرف بحذر معك لأنه كان يجهلك. وسع مروحة أعمالك ونشاطك، المشاركة في مناسبات كبيرة أو الدعوة إليها وتنظيمها أو جمع الأصدقاء على مائدة. القوس، أنت مدعو إلى بذل جهود إضافية ومضاعفة وتقديم تنازلات والعودة عن قرارات سابقة لتفادي الأزمات والمشكلات. تتعمق الهوى بينك وبين الشريك بات كبيرة أو الدعوة إليها وتنظيمها أو جمع الأصدقاء على مائدة. القوس، أنت مدعو إلى بذل جهود إضافية ومضاعفة وتقديم تنازلات والعودة عن قرارات سابقة.

حالتك والابتعاد عن معاتبة الشريك وانتقاده عند كل خلاف أو خطأ. الجدي النقاش العقيم لن يوصلك إلى أي هدف، بل سيزيد الأمور تعقيدا. مزاجية الشريك تزعجك، لكن المشكلة عندك والحل يبقى بين يديك. الراحة باتت مطلبا ضروريا، وخصوصا إن المرحلة المقبلة تشهد عدة تقلبات. الدلو إذا رغبت في الحفاظ على موقعك ومكتسباتك، عليك أن تكون أكثر جدية من السابق، فهذا أفضل عليك أن تواجه الواقع كما هو، فالحقيقة غالبا ما تكون ممرا إلزاميا. حاول أن تنتقل سيرا على الأقدام حتى لو كانت المسافات طويلة بعض الشيء. الحوت حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة ونشاطا، وبانتظارك العديد من فرص النجاح على غير صعيد. تتوافق والشريك على الكثير من النقاط الأساسية، لكن الاختلاف في وجهة النظر يظهر التباين بينكما. ريح أعصابك ولا تنفعل بسبب أمور صغيرة بعضها لا يستحق مجرد الانتباه له.

0: شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار حول اليوم وتستلم في نفس اليوم اسأل وتعرفه ده أكبر برهان واوعى تنسى تقول راديو 2 AAA تاخد التحويل ببلاش للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 02-8764-3213 02-8764-3213 او زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street Fairfield بجوار المحكمة شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة Proud Sponsor of 2 AAA صيدلية ديلو ترحب بزبائنها الكرام نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
1: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص صيدلية ديلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام للاتصال تليفون 02-9682-1423 02-9682-1423 او زورونا على العنوان التالي 297 بلاكسل ستريت جرانفيل دلوود فارماسي براود سبونسر اوف 2 AAA
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار معالجة اللثة تنظيف وتبييض الأسنان حشو وزراعة طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان اذكر راديو 2 AAA تحصل على أشعة فحص تنظيف ب $99 فقط لا غير
2: Optimum Smile Dental Clinic
0: في خدمتكم دائما احجز الآن تليفون
2: 0414-723-233 0414-723-233
0: او زورونا على العنوان التالي
2: 57 Ware Street, Fairfield Optimum Smile Dental Clinic Proud sponsor of Radio 2 AAA

مكتوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول الاقي محبوب

حبيبي انا روحي فداك شفت سوى الدنيا لولاك ريتك تسلم لي محلاك ريتك تسلم لي محلاك احلى من الكحل

0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم منال شريف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، يسعدنا في برنامج مشوار مع منال لهذا اليوم أن نلتقي بالصحفي والإعلامي والكاتب الكبير الذي حصل على وسام OAM من الملكة إليزابيث في الإعلام الأسترالي. كتب مقالات لا يحصى لها في جريدة التلغراف والنهار باللغة العربية، وأيضا كان له بصمة كبيرة في راديو 2 OOO FM، قدم فيها نشط الأخبار وأشياء أخرى كثيرة هنعرفها. فبيسعدنا مرة أخرى أن نتواجد مع الأستاذ هاني الترك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هاني، أهلا بك في برنامج مشوار لهذا اليوم. نحب نعرف من حضرتك نبذة صغيرة عن مشوار حياتك.
2: أهلا بك ست منال وبالمستمعين، أهلا بكم. أنا جيت كلاجئ إلى أستراليا عام 1970، لم يكن معي نقود ولا لغة إنجليزية ولا عائلة ولا أي حاجة، إنما الكفاح والعمل الشاق. تعلمت إنجليزي.
1: ياريت لو حضرتك تقول لنا أنت جيت سنة كام أستاذ هاني؟ جيت هنا أستراليا سنة كام؟
2: وصلت أستراليا سنة 1970، يعني إلي 56 سنة.
1: ده أيام العز بقى.
2: طول عمري بحب القراءة والكتابة.
1: أيوة.
2: فأول ما شيء قابلته درست اللغة الإنجليزية، بعدين عدلت شهادتي اللي كنت حاصل عليها من جامعة عين شمس بالقاهرة بقسم الفلسفة، عدلتها وحصلت بجامعة نيو ساوث ويلز على شهادة دبلومة أو بوست جراديويت دبلومة إن لابرينشيب، وعملت ماجستير وكانت بتهمني قضايا الجالية العربية، كانت صغيرة في ذلك الوقت حوالي 90,000 نسمة بس، هلا حوالي نصف مليون. عن احتياجي عملت الشهادة الجامعية عن احتياجات الجالية العربية للمعلومات. بعدين اشتغلت في المحكمة العليا كباحث قانوني، درست القانون كمان في جامعة سيدني للتكنولوجيا.
1: كمان برافو عليك.
2: درست البحث القانوني.
1: أيوة.
2: مش سوليسيتور او باريستر، لا، البحث القانوني. تدرج في عملي من المحكمة العليا الى مدير مكتبة وزير الدعاية العام.
1: ما شاء الله.
2: طول الفترة وانا بكتب للتلغراف وللنهار مقالة بتبرع مني عن نظم استراليا والقوانين فيها والحياة الى اخره، لانه القليل منهم كان يعرف انجليزي، وانا منحت فرصة العمل مع الاصدقاء الاستراليين وتعلمت النظم والقوانين. فكنت ارسل رسالة الى النهار وبعدين التلغراف.
1: حضرتك قعدت مدة طويلة في جريدة التلغراف.
2: بالتلغراف أكتر، النهار قعدت فيها حوالي يمكن 5 سنوات، إنما التلغراف ربع قرن.
1: 15 سنة يعني.
2: يعني هو بعد تقاعدي من عملي في البحث القانوني.
1: نعم.
2: التجأت إلى الإعلام العربي.
1: أيوة.
2: وصرت أكتب بأجر، توظفت في جريدة التلغراف بدوام كامل، وهو فعلا أخذت الفرصة أني أعرف أكثر عن المجتمع الأسترالي، لأن صرت أترجم الأخبار.
1: أيوة.
2: كانت تصدر 3 أيام في الأسبوع عن أستراليا، تعليقاتي، قراءتي للكتب الأسترالية، خبرتي، مقالات كنت أنشرها في مجال مهنتي البحث القانوني. بعد ما وصلت إلى مرحلة التقاعد واشتغلت في التلغراف، تقاعدت بالتلغراف من حوالي 2 سنين، ولكن تجاوز عمر 80، ورغم هذا لازلت أكتب عمود أسبوعي في جريدة التلغراف لحد الآن، متطوع أو متبرع.
1: نعم.
2: فيش تقاعد الظاهر من الإعلام.
1: أنا كنت عايزة أعرف إيه عشقك للكتابة، ويعني برغم أن حضرتك يعني اشتغلت في مجالات كتير حاجة تانية خالص، ايه العشق ده، ايه الحب ده للكتابة؟
2: شوفي يا منال.
1: أيوة.
2: وانا صغير طفل كنت اسرق الكتب، بحب الكتاب، بحب ريحته، بحب شكله.
1: أيوة.
2: وعملا بكلام فيكتور هيغو اللي قال في البؤساء، اسرق ابي في سبيل المعرفة.
1: نعم.
2: فبحب الكتب وانا صغير لحد حاليا هلا. وهو تفكره او تفكر انت يا منال او غيرك.
1: نعم.
2: انه الكتاب ساحل محله الانترنت، لا، الكتاب اهم مورد، وحضر له اهم مورد للعلوم والمعرفة والقراءة.
1: يعني الكتاب اهم من انك مثلا تروح للاي اي او تروح للانترنت او تعرف المعلومات بسرعة؟
2: لا، بتطلع على الانترنت طبعا، والفيسبوك
3: إلي أجزاء يكون زي الكتاب
2: طبعا الكتاب فيه مورد ومصدر للمعلومات الدقيقة يعني تصور إنه أنا بشوفش التلفزيون عشان أخذ الأخبار لا بتزين الجريدة لحد لا أدير تليغراف على المنزل بقرأ كل الأخبار والتعليقات بالجريدة مع أنه هلا متقاعد أنا وعمري 82 وصلت لكن برضو الله خليكي يعني لازلت بتابع والمعرفة والمعلومات عن أستراليا
3: بما أن في دعوة لأبناء الجالية العربية لتوقيع الكتاب الخامس لأستراليا طب إيه هم الأسماء الكتب الخمسة لو تتذكرها أو متذكرهاش خلاص
2: كتابين عن الفلسطينيين وأستراليا واحد عربي وواحد إنجليزي The Palestinians in Australia في شيء عايز أقوله شعر بالذكرى يا منال آن فيربن من ذكرها هذا اللي كان أبوها جدها كان رئيس وزراء أستراليا اسمه جورج ريد كانت صديقة الجالية كتبت في كتابي The Palestinians in Australia كانت هي تحاضر تحب العرب وكان صديقته صديقة الجالية
3: نعم
2: تحاضر 19 جامعة كتبت في كتابي بعد من عصرت على رسالة من جدها إلى آرثر بيلفور اللي أقدر وعد بيلفور المشؤوم سنة 1917 استيطان اليهود لدول الفلسطين اعترض كان صديقه لبيلفور لأنه بعد ما كان جورج ريد سير جورج ريد رئيس وزراء أستراليا مرتين ورئيس حكومة نيو ساوث ويلز 3 مرات راح لندن وصار في مجلس اللوردات كان صديقه آرثر بيلفور اللي أقدر وعد بيلفور لليهود وأعتقد حسب الرسالة اللي تركها أو نسخة منها إلى ابنه وبنته يعني حفيدته آن فيربن على أنه اعترض فيها على منح اليهود وطن قومي لإسرائيل بقول هذا سوف يسبب المشاكل المعقدة والكثيرة في المنطقة ويجب الحفاظ على حقوق الفلسطينيين
3: حضرتك فلسطيني الأصل
2: الحمد لله
3: أهلا وسهلا
2: فالمكتوب الرسالة هذه وجدتها آن وعدتني إياها وحطينا جزء منها في الكتابي وبعتنا بعد ما ترجمتها بعتناها إلى ناتشورال لايبرري إن كاميرا فعايز أقول على إنه هذا جزء من تاريخ الجالية فأنا احتكيت بالجالية العربية بعد لجوئي إلى التلغراف وكتبت أشياء كثيرة عن الجالية مثلا وثقت في بحث عن الجالية العربية كيف كانت تعيش مين أول شخص أجى منها جميع الدول العربية كيف يعيشون كيف يستقرون كيف كانوا هذا بحث ميداني تاريخي
3: طب أنت حضرتك شايف دلوقتي الجالية العربية 56 سنة مختلفة عن دلوقتي ولا
2: الحياة كانت زمان أكثر أمان
3: أكثر أمان
2: أكثر أمان كان عنصرية ضد العرب واللبنانيين مثلا والفلسطينيين بالذات لما أجا جوش ويتلم لغى سياسة أستراليا البيضاء اللي هي عنصرية وحط محلها ثقافات المتعددة للمجتمع الأسترالي وبالتالي صار أستراليا مجتمع ثقافات متعددة وأي شيء إذا كان صدر عن أي جهة مثلا أو شخص عنصري ممكن الواحد يرفع قضية في الهيومن رايتس كوميشن أو في مكافحة التمييز العنصري
3: لا دلوقتي أحسن بكتير دلوقتي أستراليا بقت متعددة الثقافات بقى في يوم للهارموني ان الناس كلها تتواجد مع بعضها تنغم
2: هذا رايت هذا بس بقول لك من ناحيه الحياه كان زمان امان اكتر
3: امان
2: على ايامنا كان الواحد يحط المصاري للميلك مان ولا الجريده ولا شيء بقى برا البيت ونايمين فيش حد بيسرقها هلا على طول تسرق فيش زي اول يعني من ناحيه الامان وهذه والحياه كانت ايام زمان صعبه للمهاجرين هل هي اسهل
3: دلوقتي اسهل للمهاجرين
2: اسهل طبعا يعطول اذا جاء لاجئ الواحد بيعطوا له بنشن بيعطوا له سنتلينك بيسهلوا له دراسه اللغه الانجليزيه حمايته
3: نشكر ربنا
2: اكلمك قبل على الكتاب
3: ماشي
2: اللي مناسبة زي ما أشرت إليه إطلاقه في يوم 4/22 جولاي الكتاب هذا عبارة عن حصد أو حصاد لخمسين سنة من الكتابة في الصحافة العربية عن أستراليا
3: أيوة.
2: جمعتها كلها أو معظمها وأهمها في كتاب كأنه ذاكرة للتاريخ الأسترالي وللجالية ولا إلى آخره. فهذا الكتاب سيطلق، أو على العموم هو فيش كتاب فريد من نوعه بالعالم كله، فيش أي كتاب زيه باللغة العربية عن أستراليا. فإطلاقه هيكون في التاريخ اللي أشرت إليه 22 جولاي. أيوة
3: إن شاء الله هيكون يوم 22 يوليو.
2: أيوة.
3: في تمام الساعة السادسة مساء في قاعة سيتي فيو 925 to 941 كانتربري رود لكامبا، مزبوط؟
2: بالضبط، وأنا أرجو أن تكوني موجودة معنا يا منال.
3: طبعا.
2: وبتمنى الخير لذاتك للمستمعين وإلك رجعتي، بتحب الإعلام أنت، رجعتي له بعد ما فترة من قصيرة من الزمن، إنما زي ما قلت أنت لا تقاعد من الإعلام. أنا حد لا تقاعدتش بالإعلام، أنا تبغى تقاعد.
3: أيوة.
2: وأنت برضو رجعت للإعلام، فالله يوفقك.
3: الله يخليك.
2: وبإذن الله نلتقي يوم 22 جولاي.
3: كلمة أخيرة تحب تقولها للجيل الجديد أو للشباب اللي طالع بيحب الإعلام أو بيحب الكتابة؟
2: أو اسأليني بمعنى كلامك هذا، يعني إيش اللي بدي إياه يتذكرني في الجالية وأولاد الجالية؟ شوفي، أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول كلمة في الإنجيل، أول كلمة في الإنجيل في البدء كانت الكلمة، ورغم ذلك نحن شعب لا يقرأ. كل سنة بالأفريج بيقرأ القارئ الإنسان العربي نصف صفحة، في حين القارئ الأجنبي بيقرأ 13-14 كتاب متوسط كل سنة. هذا هو فارق. فكل كتاباتي وكل قراءاتي بركز على القراءة. لن نتقدم ونسترجع أمجادنا إلا إذا استرجعنا الكتاب، فالكتاب هو اللي نعتبره الماء والدواء والهواء، وإلا نضل متأخرين. وبتمنى الخير لكل المستمعين ولأستراليا ولأبناء الجالية.
1: شكرا جزيلا أستاذ هاني الترك، أنا عارفة أن حضرتك عندك مشغوليات كتير وكذا، شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله نلتقي بلقاءات أخرى معك. أحب أذكر مستمعينا بالدعوة لأبناء الجالية العربية لتوقيع الكتاب الخامس أستراليات للأديب والصحفي والإعلامي الأستاذ هاني الترك، سوف يوافق يوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في تمام الساعة السادسة مساء على العنوان التالي 925-941 كانتربيري رود لكامبا. الدعوة إن شاء الله عامة، ويلي الحفل كوكتيل وعشاء، فنحب نشوفكم وننتظركم في هذا اليوم. كنا مستمعينا مع الصحفي والإعلامي هاني الترك، شكرا جزيلا.

وإلى هنا مستمعينا الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة السادسة لكم منا أطيب الأمنيات مع تحيات منال شريف وأسرة البرنامج وإلى اللقاء.